الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Hadirin jemaah salat Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri sendiri

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد بالاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسيه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

الله أكبر كبيرا وحمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا شريك لا إله إلا الله حمدا تعالى في شأن قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.